0: زيد فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تايب البلدان ويا الحنين هذا زيد يحنين دام القريب يا لمي ما بنتي العيد وبقاك ايام يا الحنين تبيت يا وجيد او القلب جروح يا احبابي
1: ويزعل
0: ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويزعل ويز